كورت سبا ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفل فويتا جمسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال